0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Μαρχαμπάν μιν Αθήνα. أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. شهدت جلسة العامة للبرلمان اليوناني اليوم الثلاثاء وقفة خاصة لإحياء يوم ذكرى إبادة اليونانيين في البوندو التي تصادف 19 من مايو أيار، حيث تم الوقوف دقيقات الصمت تكريما لأرواح الضحايا. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد وزير الدفاع اليوناني ذاندياس أن إبادة يوناني بوندو ليست ذكرى ميتة بل حقيقة حية تصرخ في الذاكرة الجماعية، مشددا على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية ونقلها للأجيال القادمة. ويأتي هذا التكريم في إطار التأكيد الرسمي على الاعتراف بالمأساة التاريخية واحترام ضحاياها وتعزيز الوعي الوطني والإنساني بمعاني العدالة والذاكرة. وجهت وزارة الخارجية اليونانية مذكرة احتجاج رسمية إلى السلطات الإسرائيلية مطالبة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضمان سلامة المواطنين اليونانيين التسعة المشاركين في أسطول الصمود العالمي لدعم غزة. وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تتابع عن كثب تطور الأحداث المرتبطة بالأسطول، مؤكدة أنها طلبت من الجانب الإسرائيلي توفير الحماية الكاملة للركاب اليونانيين ونا أي تعرض لهم خلال تحركهم البحري. عقد برئاسة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم أمس اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الوطني، وتناول البحث التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واتخاذ سلسلة قرارات تعزيز القدرات الدفاعية اليونانية. المجلس وافق على المضي في شراء الفرقاطات الإيطالية بيرغاميني وعلى عودة منظومة الدفاع الجوية باتريوت إلى قواعدها في اليونان بعد انتهاء مهمتها في موتيخو وجزيرة كارباثوس، كما صادق على تطوير فرقاطات ميكو وعلى إرسال مركبة مدرعة من طراز M113 إضافية إلى لبنان، حيث تنتشر حاليا 11 مركبة ضمن مهام الدعم. الاجتماع تطرق أيضا إلى التوترات مع تركيا في ظل النقاشات حول مشروع قانون الوطن الأزرق أي ما يسمى الوطن الأزرق، فيما أكدت الحكومة أن السيادة اليونانية غير قابلة للتشكيك وأن هي خطوة إحادية لا مفعول دولي لها. يستعد رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكس سيبراس لإطلاق حزب سياسي جديد، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمرا وإعلانا رسميا يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 26 ومن مايو في ساحة الثيو في وسط أثينا. وجهت سيبراس دعوة خاصة لفئات الشباب للمشاركة والانخراط في المبادرة السياسية الجديدة. في اليونان شهد البرلمان يوم أمس الاثنين توترا سياسيا بعد إعلان رئيس حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا فاميلوس طرد النائب بافلوس بولاكس من الكتلة البرلمانية للحزب. وخلال جلسة الأسئلة الموجهة للحكومة قطع بولاكي إعلان رئاسة الجلسة عنه كنائب مستقل قائلا: كنت أنا وسبق دائما سيريزا حتى بعد 23 من الشهر. تصريحه جاء كرسالة مباشرة ردا على قرار فصله والذي أعلن قبل دقائق فقط داخل القاعة. أعلنت السلطات اليونانية تفكيك منظمة إجرامية عائلية كانت تنشط في منطقتي فوريزا وأماري بجزيرة كريت بعد سنوات من الترهيب والاعتداءات على المزارعين. المجموعة التي تضم أفرادا من عائلة واحدة متهمة بالاستيلاء على أراضي بالقوة وإشعال حرائق متعمدة وابتزاز السكان، إضافة لتقديم بيانات مزورة للحصول على دعم زراعي أوروبي تجاوز 586 ألف يورو خلال 5 سنوات. الشرطة أتى القبض على 6 أشخاص بينهم العقل المدبر البالغ 43 عاما الذي أوقف في أثينا خارج إحدى المستشفيات. حالة الطقس، تشهد المناطق البرية هطول أمطار محلية مع عواصف رعدية متفرقة تتركز بشكل أساسي في المناطق الوسطى والشمالية من اليونان، أما الرياح فتهب في البحار الجنوبية وتصل عتها محليا إلى 7 بوفورت. وبالنسبة لدرجات الحرارة تسجل في أثينا حتى 25 درجة مئوية، بينما تصل في سالونيك إلى نحو 23 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.